0: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

0: علاقتي ناجحه ولا لا؟ كيفاش نعرفها ما ناجحاش وعلاش؟ قبل ما نجاوبوا على هاد الاسئله كنرحب بكم مستمعتنا على راديو معجزه. ايوب مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافه ديالكم ليا في هذا البرنامج.
0: مرحبا بك ايوب. فسؤالي الاول ليك، علاش مهم كل مره نديروا تقييم للعلاقه وبالضبط نعرفوها واش غاده بطريقه صحيحه او لا؟ لا
1: خاصنا نديروا التقييم للعلاقة ديالنا حيتاش هو شي حاجة ضرورية في كل الإنجازات وفي كل المشاريع اللي تندخلوا ليها في حياتنا وفي كل حاجة كنحاولوا نديروها. التقييم هو اللي كيخلينا نعرفوا شنو كنا كنفكروا من قبل، شنو كانت الأهداف ديالنا، شنو كانت التوقعات ديالنا، واش دابا حنا غاديين في طريق صحيح أو لا، واش كاين ما يتصلح قبل ما يفوت الفوت. بمعنى إلا ما كناش تنديرو تقييم الحوايج في حياتنا غنقدروا نبقاو غاديين بطريقه عشوائيه، ولكن التقييم اللي نديروه مور كل مده غيساعدنا باش نفهمو كيفاش حنا غاديين، واش كاينه شي حاجه اللي محتاجه تبدل، واش نقدروا نديرو حسن من اللي كنا تنديروه، وهذا كيعاوننا نزيدو القدام وندوزو الحوايج والمستويات ابعد من اللي حنا فيه.
0: صحيح. فكيفاش مثلا نقدروا نقيموا العلاقه؟ واش الكوبل بجوج كيجلسوا يتشاركوا او لا كل واحد بوحدو؟ شرح لنا اكثر ايوب.
1: احنا عاد قلنا ان التقييم ديال العلاقه شي حاجه مهمه ومزيانه، فاكيد هذا التقييم هذا خاصو يكون من الطرفين، من الجانبين، يعني من الرجل ومن المراه، وفي نفس الوقت يعني في الاول يديروه بطريقه منفرده بطريقه شخصيه كل واحد فيهم، ومن بعد يجلسوا ويتشاركوا في التقييم اللي داروا وفي الافكار اللي جاتهم وكيفاش ممكن الامور تمشي احسن. حيت حنا هنا تنهضروا على علاقه بين جوج ديال الناس، معنيتها كل واحد فيهم عنده واحد الحوايج اللي تيجيبهم وتيعطيهم في ديك العلاقه، وكاين حويجات اللي تياخذهم من ديك العلاقه، وبالتالي كل واحد فيهم عنده توقعات، عنده طموحات، عنده استفسارات، عنده حويجات اللي باغي يعيشها وباغي يشوفها. فكل واحد منهم محتاج يجلس مع نفسه، مع راسه، مع ذاته، ويفكر بطريقة عقلانية وبطريقة منطقية شنو كان الهدف ديالي من قبل، شنو كانت أحلامي، كيفاش كنت باغي نعيش، شنو كنت كنفكر في شريك الحياة، شنو أنا باغي، كيفاش باغي نعيش حياتي، ويحط هذه الأسئلة قدامه ويحاول يجاوب عليها، وفي نفس الوقت يحاول يدير مقارنة ما بين الأجوبة اللي دارها وما بين الواقع دياله اللي عايشه، واش بالفعل هو غادي في طريق صحيح لديك الأهداف ولديك التوقعات والطموحات أو لا، وفي نفس الوقت واش كاين حويجات اللي يقدر هو من جهته يديرهم باش يغير الوضع ويوصل لديك شي اللي باغيه، واش كاين أخطاء اللي تيرتكبها أو لا، كيفاش يزيد القدام بطريقة شخصية وبطريقة فردية، ومن الطرف الآخر حتى هو يدير نفس العملية. من بعد مهم بزاف يجلسوا مع بعضياتهم ويتشاركوا كل واحد شنو كانت الأفكار ديالو، كيفاش كانوا تيشوفوا الموضوع، شنو الاستنتاجات اللي وصلوا ليها بشكل فردي. هاد شي غيعاون الشخص الآخر يولي فاهم الشريك ديالو كيفاش كانت يفكر، شنو كانت توقعاته وطموحاته، هاد شي غيعاون يوقع واحد التقارب في العلاقة ما بيناتهم.
0: سؤال آخر ليك أيوب، كيفاش نعرف بلي علاقتي مع الرجل اللي كان بغي ما غاداش في طريق صحيح؟ وليلا بغينا نقوله كيفاش نعرفها ما نجحاش؟
1: أول حاجة غادي خصنا نعرفه شنو هي علاقة ناجحة، عادة باش نتكلمو على علاقة ما نجحاش. علاقة ناجحة بالنسبة لي هي علاقة اللي ادات لواحد التقارب وواحد الانسجام وواحد التوافق ما بين جوج ديال الناس. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها تواصل فعال، اللي فيها طرفين بجوج يتواصلوا مع بعضياتهم بطريقة مزيانة، اللي التواصل فيها ناجح كنقصد أن هذا التواصل هذا ما تيوقعش بواحد الطريقة خايبة، ما كينش صداع، ما كينش غوات، أكيد غيكونوا اختلافات، غيكونوا نقاشات، ولكن كل شيء كيمشي بالعقل. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها بالصح أنا كنوصل الطموحات ديالي وتوقعاتي. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها أنا تنقدر الطرف الآخر، كنبغيه وكنحترمه وعاطيه المحبة والتوقير اللي كيستاهله، وفي نفس الوقت كناخد نفس الأشياء من الطرف الآخر. وهذه هي علاقة ناجحة. وبالتالي كل علاقة ما بين جوج ديال الناس ما كتضمنش هاد الحويجات هادو، ما فيهاش الانسجام، ما فيهاش التوافق، ما فيهاش التواصل الفعال، ما كتزيدش بين القدام، علاقة اللي كتدمرنا في عوض ما تبنينا، علاقة اللي كتهرس تواصلنا وعلاقتنا مع ناس وحدين اخرين، هادي علاقة ما نجحاش. وهذه هي العلاقة اللي محتاجة أننا نفكر فيها مئات مرة ومرة قبل ما نزيدوا القدام فيها وقبل ما نوصلوا لمستويات أعمق فيها.
0: غالبا بزاف من المستمعات غيكونوا كيخافوا ما يعيقوش بكري بالمشكل ويكون فات الفوت. فأيوب، واش كاين أمل السيدات باش يصحوا الوضع، وضع العلاقة وخدس من بزاف ديال المشاكل؟
1: أنا تنآمن أنه ديما كاين أمل وديما كاين فرصة أن الوضع يتصلح. غير كما تنقولوا خاص يدار هذا التقييم، هذا هو اللي غادي يخليني فاهم فين حط رجليا، فين أنا، فين كنت باغي نكون، وفين أنا دابا في الحقيقة. فكما قلت ديما كاين أمل، بمعنى إلا وحدة من السيدات كانت داخلة في علاقة وهاد النهار سمعت الحلقة أو فكرت بطريقة ما أن خصها دير تقييم لهاد العلاقة هادي، وجلست مع راسها وفكرت وشافت باللي العلاقة اللي هي غادية فيها ماشي هي هاديك، ماشي هكا خاصها تكون. أول حاجة غنصحها ديرها هي تفكر في الحلول، ما تركزش على المشكل، تفكر في كيفاش يتصلح الوضع، ما تركزش على الحوايج الخايبة اللي كاينين في الوضع، حيتاش هي بيديها وقادرة أنها تصلح من هذا الوضع هذا وتخليه يكون أفضل. إلا هي صلحات من تصرفاتها، من سلوكاتها، من بزاف ديال الحوايج وغيرت فيهم، أكيد هاد الشيء هذا غادي يعاون في تغيير الوضع. أولا إلا هي حاولت تتواصل بطريقة مزيانة مع الشريك ديالها، يعني أنها تحاول توصل ليه الفكرة اللي وصلت ليها والاستنتاجات اللي وصلت ليهم، بمعنى أنها محتاجة شي حويجات يتغيروا في هاد العلاقة هادي. وإلا عرفت تدير هاد التواصل بطريقة مزيانة أكيد غتكون نتيجة مزيانة. هذا من جهة. من جهة تانية إلا تسدو قدامها كاع البيبان وحاولات وحاولات وما وصلتش لديك شي اللي كانت باغياه، إلا كان مازال ما كينش زواج، هذا تيعني أن هاد العلاقة هادي ما غاديش تنجح. وبالتالي أنا ما غاديش نصحها أنها تكمل فيها إلا هي حاولات وحاولات وحاولات تصلح ولكن المحاولات ديالها ما نجحتش. هنايا أنا غادي نقول لها كاين أمل في أن وخا ما يكملش هاد الموضوع هذا ديال هاد الارتباط مع هاد الشخص هذا، أنه يكون شي حاجة واحدة أخرى في المستقبل اللي ترضيك وترضي الطموحات ديالك وشنو أنت كنتي متوقعة وشنو كنتي باغية.
0: بزاف ديال الناس ما كيقدروش يسامحوا بعضياتهم. أيوب، حتى لأين درجة المسامحة في العلاقة مهمة للنجاح؟
1: المسامحة في جميع العلاقات والغفران في جميع العلاقات أساسي بزاف بزاف بزاف. علاش؟ ما نقدروش نزيدوا القدام بلا مسامحة، حيت في أي علاقة كما بغي يكون النوع ديالها تيوقعوا تصادمات وتيوقعوا مشاكل وسوء فهم وبزاف ديال الحوايج. إلا ما كانش الغفران والتسامح والمسامحة، كل واحد فينا كل مرة غيبدا يشد شي حاجة على طرف الآخر، واللي تيبدا يوقع هو ديزاكيميلاسيون أو لواحد التراكمات اللي كتخلي التعامل ديالنا والتصرف ديالنا مع الشخص الآخر ما كيحصلش بطريقة طبيعية، تيخلي فيه واحد النوع ديال تعامل بخلفية كما تنقولوا. تنجي نهضر معاك وأنا في الداخل ديالي هز عليك شي حاجة، أنا في الداخل ديالي كينا شي حاجة ضاراني من جهتك، فتعاملي معاك أكيد ما غاديش يكون طبيعي وما غاديش يكون مزيان. وهنا فين كيبداو المشاكل، هنا فين كيبداو الصعوبات تكبر قدام كوبل مع بعضياتهم في علاقتهم مع بعضياتهم والتواصل ما كيبقاش فعال وبزاف ديال الحوايج. فمهم نفهموا أن علاقة ما تقدرش تمشي بلا غفران وبلا مسامحة. وحاجة واحدة أخرى، المسيح في إنجيل متى الإصحاح 18 والآية 22 قال خاصنا نغفروا لخوتنا 70 مرة، يعني بحال 70 في 70. وهذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني أننا نغفروا بلا حدود وبدون انقطاع، هذا الشيء مع خوتنا فكان بالأحرى مع الشخص اللي غادي نرتبطوا به.
0: غفران أكيد كيعاون بزاف في العلاقة. ودابا نقول لكم مستمعينا نتلاقاو في حلقة جديدة المرة الجاية مع ضيف آخر على راديو معجزة.

0: معكي أيوب، وانتي دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك.
1: مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقوليك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقوليك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضيين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا. وحنا غاليين في عينيه، وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضوش علينا، حيث هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الأولوية وهو اللي نفكروا فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيو كل الناس، وما يمكنش نتبعوا الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه. وإلا تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد الشيء كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلموا، ماشي بحال إلا كنرضيو الناس، لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الآية هادي كنفهموا باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبة الأولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقة الجاية. الله يحميكم ويبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت رجاء. مرحبا بك أخت رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: الأخت رجاء اليوم الموضوع اللي بغينا نهضر عليه موضوع أكيد كيمس كل الأمهات أو حتى السيدات اللي باقين شابات أو مقبلات على الزواج والأطفال وهذا. فبغينا نعرفوا الأخت رجاء اليوم شكون هي الأم الناجحة، يعني من خلال الأسئلة اللي غنسولك اليوم. ولكن بغيت نسولك سؤال الأول، واش المرأة أو الأم اللي هي مطلقة قدروا نقولوا عليها أم ما ناجحاش، يعني ما قدراش تحافظ على البيت ديالها على الأسرة ديالها، بالتالي هي ماشي ناجحة؟
2: هو ما يمكنش يعني ناخذ واحد الأم اللي دازت مثلا من علاقة صعيبة أو دازت من ظروف صعيبة، يعني ما قدراتش تكمل العلاقة هي والزوج ديالها ويحافظوا بجوجهم على الأسرة ديالهم، ما يمكنش نحد يعني نقولوا لها أنها أم ناجحة. بالعكس، ممكن تكون أم مطلقة ولكن في نفس الوقت تكون ناجحة، حيت النجاح ديال الأم كان نقدروا نحددوه في العلاقة ديالها مع أولادها، نقدروا نحددوه في طريقة التربية ديالها لأولادها، طريقة يعني كيفاش كتناضل من أجل أولادها. فالعلاقة إلا كانت ما ناجحاش بين الزوج والزوجة ما كيعنيش أن هذا الشيء غيخلي أم أنها تكون ما ناجحاش في الأمومة ديالها.
1: يعني انها مطلقه ولا ما مطلقاش،
2: هذا جانب اخر. فوالا، هذا جانب
1: يعني حيت يقدر يكون مشكل منها كما يقدر يكون مشكل
2: من الزوج ديالها. اكزاكتلي.
1: بغيت نسولك يعني كيفاش التربيه صحيحه خاصها تكون، يعني كيفاش الام تربي ولادها بطريقه صحيحه بطريقه سليمه؟
2: هو التربيه كتختلف من ام لام، ولكن الطريقه السليمه هي كيف ما الله قال لنا في الكتاب أن الآباء خصهم يربوا بلادهم بمحبة يعني تأديب في نفس الوقت، والحقيقة يعني ما يكذبوش على أولادهم، دائما يركزوا على أنهم يتعاملوا مع أولادهم ويقولوا لهم الحقيقة، لأن الأطفال كي ياخذوا الآباء كمثال لهم. يعني لكان الأب كي يكذب على الأولاد دياله مثلا، فما يمكنش يتوقع من الأبناء دياله أنهم يقولوا الحقيقة. لكن الأب ما كيتصرفش مع الأطفال دياله بمحبة، ما يتوقعش من الأبناء دياله أنهم غادي يعني يكونوا كيعطيوا المحبة للناس. فإحنا كوالدين خصنا نكونوا مثال أعلى الأبناء ديالنا، والعلاقة يعني الأسرية في الداخل ما بيناتنا تكون يعني مؤنكادرية بالمحبة وبالكتاب المقدس وبالكلمة ديال الله وبالصلاة، لأن الجانب الروحي مهم بزاف في علاقة، يعني كيرتب العلاقة الأسرية وكيخليها تكون علاقة ناجحة 100%.
1: ما تنسولك الأخت رجاء الموضوع ديال مني للأطفال كيرسموا حدود مع الوالدين، وبالأخص إلى الأم هي ديما بطبيعتها كتبغي تكون قريبة لولادها، تعرف كل شيء لولادها شنو كيديروا. فشي مرات كنشوفوا الأطفال كيديروا حدود مع الأباء ديالهم، ما كيعودوا لهمش الحياة الشخصية ديالهم، ما كيتقربوش منهم، فالأم كتحس براسها شوية بعيدة. كيفاش تقدر تكون الأم أم لهم، يعني أم لأطفالها، لكن في نفس الوقت تكون صديقة لهم؟
2: هو الأطفال منين كيديروا الحدود مع الآباء ديالهم، هذا كيكون سبب ديالو الخوف، أن الآباء ديالهم يقدروا يحكموا عليهم، يقدروا يعاقبوهم، يقدروا يتلقاو شي نتيجة سلبية، وكتكون حتى نتيجة ديال أن الآباء ما كيعطوش فرصة للأبناء ديالهم على أنهم يعبروا على الرأي ديالهم، على أنهم يديروا قرارات شخصية ديالهم. فهذا هو المشكل اللي كيكون يعني هو اللي كيسبب أن الأطفال يديروا حدود العلاقة. وباش الناس يتغلبوا عليه خاصهم يعطيوا فرصة للأبناء ديالهم أنهم يتكلموا على المشاكل ديالهم، يحاولوا ما يعطيهمش أحكام كثيرة، يحاولوا ما يعاقبوهمش على كل حاجة كيديروها، بالعكس يتعاملوا معهم محبة، إذا كان شي حاجة اللي خاصها يعني عقوبة ولا شي حاجة صارمة يحاولوا يوصلوا للأبناء ديالهم قبل ما يعطيهم عقوبة. شرحوا لهم علاش غيعطيهم هذيك العقوبة، يشرحوا لهم الخطورة مثلا ديال الأفعال ديال الأبناء ديالهم كيفاش ممكن تأثر عليهم في المستقبل، يبينوا لهم المحبة ديالهم، يبينوا لهم أنهم جديرين بالثقة، فهمتي؟ والآباء بحد ذاتهم خصهم يتصرفوا مع الأبناء ديالهم كيف ما يبغيوا الأبناء ديالهم يتصرفوا معهم.
1: لكن يعني الأم، كيفاش الأم تقدر تكون صديقة للأطفال ديالها؟ يعني نركزوا على الأم بالضبط، واش تاخذ أوقات مع أولادها، أوقات فين يهضروا، أوقات فين يناقشوا، أوقات يعني يدوزوها مع بعضياتهم؟
2: أكيد أكيد هو التواصل مهم بزاف باش العلاقات ما كيوصلوش لواحد نهاية مميتة، يعني ما كيبقاوش علاقات حية. فالتواصل مهم بزاف ما بين الأم والأطفال ديالها، مهم أنها تعاود ليهم يعني على مشاكلها الشخصية، إلا عندها شي يعني بغات تشاور مثلا مع شي حد تمشي تشاور مع الأطفال ديالها، إلا هي كانت كتشاور مع الأطفال ديالها مثلا باش تاخد شي قرار ولا شي حاجة، فالأطفال ديالها غيتعلموا أنهم يجيو تشاوروا معها حتى هما يعني باش ياخدوا القرارات ديالهم. فهي خاص كيف ما قلت خاصة تتعامل معهم كيف ما بغاهم هما يتعاملوا معها. إلا كانت هي بغاهم يجيو ناقشوا معها فهي خاصة تناقش معها، إلا كانت بغاهم يثقوا فهي خاصة تثق فيهم، يعني داك الشيء خاص يكون متبادل.
1: أكيد التربية هي شي حاجة ماشي سهلة، خاصة الأم تكون نصيحتك لكل أم رجاء.
2: نصيحة ديالي لكل أم أنها تحط يعني الله في حياتها وفي قلبها، وتوجه له دائما يعني قبل ما تاخذ شي قرار مع الاطفال ديالها توجه له بالصلاه. وهذا حيت شي بعض المرات حنا كوالدين كنكونوا خايفين على الاطفال ديالنا، وهذاك الخوف شي بعض المرات كنقدروا نديروا شي تصرفات اللي كتعطي نتائج ربما عكس داكشي اللي حنا كنا باغيينه. فمزيان الانسان يتوجه لله ويصلي ويشوف الله شنو يبغينا نديره مع الاطفال ديالنا، حيت اكيد ان يعني الخوف اللي كنحسوا به وهذا كيمشي منين كنتوجهوا لله، لأننا كنعرفوا أننا احنا كاملين في اليدين ديالو وفي الحماية ديالو، حتى الأطفال ديالنا وكيف ما كيرعانا احنا اللي يعني الآباء كذلك كيرعى الأبناء ديالنا. فمزيان نحطوا الله هو فوق من كل شيء، يعني نحاولوا نخليوا هذاك التواصل الحي ما بين الأسرة ديالنا وما بين الأبناء ديالنا،
1: حتى انه كنظن الام تربي اولادها على قيم ديال الله، المحبه ديال الله والاحترام، وهذا فاكيد بزاف. شكرا لك رجاء على الحلقه، شكرا لك على الاجوبه ديالك. نتمنى مستمعاتنا تكونوا استفدتم هذه الحلقه، ونقول لكم السلام عليكم، تلقاو في حلقه جديده موضوع جديد من برنامجكم انا حيره.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
1: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لدريس مفرحة الانترنت إذا كانت www.أخبار مفرحة .com.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا بغيت نرجع شويه للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا، من بعد ما امنت بالسيد المسيح، كما العاده جاب كفران من الجامع، وهذه المره كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالامام. قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة، قال ديال مدينه صفرو، ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق. ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبه وتحشيمه كبيره. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمه كبيره لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعه كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي الا عرفوا انا وليت مسيحيه. ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهاده ديالي، لان هذه هي الاراده ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشيء قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار. كانت الاراده ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهاده اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطه من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياه كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الانجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله. كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي امن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثل. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الاراده ديالو ونثبتوا فيه في الايمان، باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح. له المجد وكل الكرامه، امين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة. وجا هذا النهار، وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الايمان، هو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيت هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه او يشوفوهم معاه. وداز شي ايام قصيره وجا عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الايمان وقاري الانجيل مزيان. وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان، وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينه فين ساكنين والديا، زعما هو كان بركه في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصاره اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع. عاود لي طرف من الشهاده ديالو، وهي شهاده قويه غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مره كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير

كانش كيعجز وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة، وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار تانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف بالحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين للطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرع يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لينا باللي هو عاش 3 ديال الملوك اللي كنت بغيت نقول. وهو السي المهدي كان كيعاود لينا بزاف د القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لينا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لينا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد الشجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون اكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي إمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. انصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك. هذا البرنامج كيناقش القيمة ديال المرأة والقيمة ديال الراجل، وكثر من هذا الشيء كنحاولوا نعرفوا كيفاش الله اللي خلقنا عاطينا قيمة، وهذيك القيمة اللي عاطيها لنا هو هي الأساس. على هذا الشيء كنتناقشوا مع بعضياتنا في كل حلقة في موضوع مختلف، وكنحاولوا نعرفوا كيفاش الله كيتعامل مع هذا الموضوع. كنعرفوا هذا الشيء من خلال كلامه اللي كاين في الكتاب المقدس. مستمعاتنا ومستمعينا، شي حاجة طبيعية وعادية الناس يقدروا يرفضونا، يرفضونا من شي مجموعة هما فيها أو لا من فريق هما فيه، وفي شي مرات كاع حتى من العائلة ديالهم. هذا الشيء ما خصوش يأثر على القيمة ديالنا، حيث الله هو بوحده اللي كيعطينا القيمة الحقيقية ديالنا. والحلقة ديال اليوم عنوانها أجي نقول لك ربي اختارك. من خلال هاد الحلقة غادي نفهمو كيفاش إلا رفضونا الناس من مجموعة هما كاينين فيها، الله باغينا في صفو. الله اللي خلق الكون، خلق السماء وخلق النجوم، مهتم بينا وباغينا نكونوا معاه حتى إلا ناس وحدين اخرين رفضونا. إلا ترفضنا ما خصناش نتأثروا بهاد القضية هادي، حيت الناس كيقدروا يخطئوا في حقنا ويقدروا يتعاملوا معنا بطريقة غلطة، ولكن الله كامل وما كيغلطش. إلا هو بغانا نكونوا في صفه ونكونوا معاه، هاد الشي هو اللي خاصو يكون الحاجة اللي كتحدد القيمة ديالنا. ونقدروا نقراو هاد الشي في كتاب الله اللي هو الإنجيل، في رسالة بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 9 كتقول: ولكن توما راكم سلالة اختارها الله، جماعة ملكية درجال الدين وأمة مقدسة وشعب ديال الله، اختاركم باش تخبروا بالأعمال العظيمة ديال هداك اللي خرجكم من الظلام للنور العجيب دياله. كيزيد يقول في الآية 10: انتوما ما كنتوش من قبل شعب الله، ولكن دابا وليتوا شعب دياله، وما كانتش عندكم الرحمة دياله، ولكن دابا ولات عندكم. من هاد الآيات هادي كنشوفوا باللي الله باغينا نكونوا من الشعب دياله، والاختيار بين يدينا. حنا يا بعض المرات كنتقلقوا وما كيعجبناش الحال إلا شي واحد رفضنا من جماعته، وكنساو باللي الله العظيم اللي ما محتاج لحتى شي حد ولحتى شي حاجة باغينا وطالبنا نكونوا من الشعب دياله. وهذه هي القيمة الحقيقية ديالنا. أجي نقول لك راه الله اختارك انتي وانت وكل واحد باش يكون معاه ويعيش معاه على الأرض وحتى في الحياة الدائمة. والاختيار دابا كيبقى ديالك مستمعتنا وديالك مستمعنا، باش تدخلوا للشعب ديال الله وتكونوا جزء من الناس اللي عاطين حياتهم ليه. ما تعصبوش وما تقلقوش إلى ناس ما بغاوكمش تكونوا معاهم أو حسيتوا بالرفض بشي طريقة بحال هكا، حيث الله اللي خالق الكون مسنيكم تكونوا معاه. هنا يا مستمعينا كتسالي الحلقة ديال اليوم. شكرا على تتبعكم لينا واستماعكم لهاد الحلقة هادي. كنتمنى تكون فاتكم وتكون فتحات عينيكم على القيمة الحقيقية ديالكم. نتلاقاو غدا على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك. الله يبارككم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا او تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. بحال ديما في برنامج بنت بلادي زينة كنختاروا مواضيع اللي عندها علاقة بالصحة كل واحدة منا وعندها علاقة حتى بالجمال، وكنقدموا نصائح ووصفات طبيعية. في الحلقة اليوم غنهضروا على السيليوليد. السيليوليد ولا كما كيسميوها القشرة ديال التشين، هي واحد الدهون اللي كتكون في الذات، وهاد الدهون كتكون خصيصا في الفخاد، اليدين، ممكن حتى الكرش. وفي الحالات اللي كتكون فيهم هاد السيليوليد كثيرة كتبدا تبان الجلدة ما مقاداش وبحال القشرة ديال التشين، ولكن كاين حالات اللي هاد السيليوليد ما كتبانش فيها الا الا حنا شدينا اللحم وزيرنا عليها. وهاد الدهون عموما كتكون عند العيالات اكثر من الرجال، وكنلقاوها بصفه عامه في الرجلين والفخاد، ولكن ممكن تكون حتى في الكرش ولا في اليدين. وكاينه بزاف د الاسباب اللي كتخلي السيليوليت تبان، والسبب الرئيسي هو ان الدهون كتجمع تحت الجلده، ولكن اللي خاصنا نعرفه هو كيفاش ولا علاش هاد الدهون كتجمع تحت الجلده. كاينه بزاف د العوامل اللي كتخلي الدهون تجمع تحت الجلده، بحال مثلا الجينات ولا النسبه ديال الدهون اللي كتكون في الذات. واكيد مع العمر كتبدا تبان هاد الدهون اللي تحت الجلده اكثر، حيت الجلده كتولي رقيقه، وهكا كنبداو نلاحظوا السيليوليت كل ما كبرنا، وخصوصا في المرحله اللي كتبدا فيها الجلده تفقد الكولاجين اللي فيها. ولكن من غير هاد العوامل كاين عوامل اخرى، بحال مثلا الحباله، ولا ان الواحد ما كيكونش متبع واحد النظام ديال الماكله زوين، بمعنى ما كيكونش رد البال للماكله ديالو وما كياكلش ماكله صحيه. وحتى ملي كيكون الواحد ما كيتحركش بزاف وغير جالس، ولا كيدوز النهار كامل في الخدمه وما كيلقاش الوقت باش يدير اي رياضه، هذا الشيء كله من الاسباب اللي غتخلي السيليوليت تتكون وتزيد مع المده. هاد السيليوليت ما عندهاش تاثير على الصحه، ولكن عندها علاقه غير بالشكل والجمال ديال البشره، خصوصا انها مع المده وإلا حنا ما رضينا لهاش البال وما حاولناش نلقاو لها حل كتزيد، وكيولي الشكل ديالها ما زوينش. على ديك الشيء في الحلقه ديال اليوم بغينا نقدموا نصائح وطرق اللي تعاونك تنقصي من هاد السيليوليت ولا تحيديها في مره. ولكن خاصنا نعرفوا ان كيف ما كانت الطريقه اللي غنستعملوها، خاصنا ضروري معاها نكونوا متبعين نظام ديال الماكله صحي، وننقصوا من الماكله اللي ميدمه، ونحاولوا نكونوا ملتزمين باتباع النصائح اللي غنقولوا حتى تبان لينا النتيجه. حيت باش تبان النتيجه خاصنا وقت ومده على ما هاد الدهون كتبدا تنقص ولا تمشي في مره. فعلى ديك الشيء خاصك تكوني صباره وتكملي في النظام واخا ما تبانش لك النتيجه في الايام الاولى. اول حاجه تقدري تبداي بها هي الرياضه. حاولي ديري نظام ديال الرياضه كل نهار، باش هكا كتحرق ذات الدهون وكتبدا تنقص السيليوليت. وفي نفس الوقت خاص الرياضه اللي تكوني كديري كتركز على البلايص اللي فيها السيليوليت بزاف. ومن غير الرياضه كاينه طرق اخرى اللي نقدروا نتبعوها، مثلا بحال اننا نستعملوا القهوه على شكل مساج، حيت المساج من الطرق اللي مفيده ضد السيليوليت، حيت كل ما نشطنا سمحوا لي الدوره الدمويه كل ما السيليوليت نقصات. على ديك الشيء قلنا القهوه مزيانه حيت فيها الكافيين، والكافيين كينشط الدوره الدمويه. وباش تستعملي القهوه تقدري تاخدي القهوه اللي مازال ما استعملناهاش، ولا تاخدي غير التخت ديالها ملي كنطيبوها، وخلطيه مع زيت الزيتون ولا اي زيت عندك في الدار، ومع شويه ديال السكر، وديري به مساج في البلاصه اللي عندك فيها السيليوليت. بقاي كديري المساج لمده ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، وعاودي هاد الطريقه كل نهار حتى تحسي انك صافي تهنيتي من السيليوليت. وما نساوش ان حتى شرب الماء مهم بزاف، وكما كنعرفوا الماء ماشي غير غيعاوننا نحيدوا السيليوليت، ولكن مزيان للصحه والاعضاء ديالنا كلها. شكرا مستمعاتنا على تتبعكم لينا في الحلقه ديال اليوم، ونتمنى تكون هاد النصائح اللي قدمنا مفيده لكم وتعاونكم. ونتلاقاو غدا في نفس الموعد مع موضوع اخر ومعلومات جديده في برنامج بنت بلادي زينه.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا في برنامج بنت بلادي زينة في حلقة جديدة على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع مختلفة وكنقدموا نصائح مختلفة اللي كتهم الصحة والجمال ديالنا. في الحلقة اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف ويقدر يكون كيقيسنا سواء كنا صغار ولا كبار. موضوعنا اليوم هو الذاكرة. كاملين في فترات من حياتنا كيبان لينا أننا ما بقيناش كنعقلو مزيان وأن الذاكرة ديالنا رجعت ضعيفة. على ديك الشي غنهضروا اليوم على الحوايج اللي كتخلي الذاكرة تضعف وغنقولوا طرق طبيعية اللي كتخليها تقوى ونبداو نعقلوا على الأحداث اللي كتدوز على التواريخ وعلى حوايج أخرى. فبزاف د المرات في الحياة ديالنا كنطيحوا في مواقف محرجة وهذا الشي بسبب أننا نسينا شي موعد وخلينا شي واحد كيتسنانا ولا نسينا شي تاريخ مهم وزيد وزيد. يقدر يكون هذا الشي طبيعي ولكن بواحد النسبة، ولكن ملي كيرجع هذا النسيان بزاف وكيبدا يتعاود كتولي هذه ماشي شي حاجة طبيعية وكيخصنا نلقاو الحل. أول حاجة غنهضروا عليها في الحلقة اليوم هي الأسباب اللي تقدر تخلي الذاكرة ديالنا تضعف، وهاد الأسباب كثيرة، منها مثلا نقص ديال شي فيتامين في الذات بحال فيتامين B12. هاد الفيتامين هو اللي كيخلي الخلايا العصبية تتواصل بيناتها، وهاد الخلايا هي اللي كتكون مسؤولة على الذاكرة. فملي كيكون نقص في هاد الفيتامين الخلايا العصبية ما كديرش الدور ديالها مزيان وما كنبقاوش نعقلو، ولا ممكن الذاكرة تكون ضعيفة بسبب النقص ديال مجموعة من المعادن بحال الحديد مثلا. وكنلقاو الناس اللي عندهم فقر الدم وعندهم الحديد ناقص كينساو بزاف، حيت الحديد هو اللي كينقل الاكسجين للدماغ، ولكن ملي كيكون قليل في الدم ما كيبقاش الاكسجين يوصل بنسبه كافيه للدماغ، وهذا الشيء كيخلينا ما نعقلوش مزيان. ولا مثلا الكوليسترول، ملي كيكون عندنا الكوليسترول بنسبه كبيره في الذات هذا الشيء كيأثر بطريقه خايبه على الذاكره، حيت ملي كتولي النسبة ديالو عالية هاد الشي كيسبب التهاب في الشرايين ديال الدماغ. وكاين أسباب أخرى بحال ملي مثلا الواحد كيكون كيدوز بشي ظروف صعيبة وكيكون عيان بزاف، هاد الشي كله كيخلي الذاكرة ضعيفة وكيبدأ الواحد ينسى. وأكيد كلنا عارفين أنه مع العمر ملي الواحد كيبدأ يكبر كتبدأ الذاكرة تضعف شوية بشوية، ولكن واخا يبان لك باللي بديتي كتنسي بزاف مازال ما فات الحال، كاينة طرق طبيعية اللي تقدر تعاونك، وهاد الطرق كتخلي الذاكرة تقوى. وأكثر حاجة معروفة واللي كانوا مواتنا كيستعملوها زمان هي الزبيب. أنا مازال عاقلة ملي كان كيكون عندي شي امتحان ولا ملي كنكون كنحفظ كتجي الوالدة وكتعطيني الزبيب وكتقول لي راه مفيد للذاكرة. ومن غير الزبيب كاين مكسرات اخرى بحال مثلا لاكاجو، القرقع، اللوز، ومزيان نكونوا كل نهار كناكلوا كميه من هذا الشيء ونولفوا لراسنا هذه الطريقه. واكيد هذه المكسرات عندها فوائد اخرى من غير انها مزيانه للذاكره. وكما قلنا في الاول ديال الحلقه من الاسباب ديال ان الذاكره كتضعف هو النقص ديال فيتامين B12. فملي نبغيو نقويو الذاكره خاصنا نقلبوا على أغذية اللي فيها فيتامين B12 بحال البيض. وكاين أغذية أخرى اللي كتعاون الذاكرة بحال البروكولي، مطيشة، البنان، وزيد وزيد. وما ننساوش نهضروا على الأوميغا 3. الأوميغا 3 معروف بالفوائد ديالو ماشي غير للذاكرة ولكن للذات كلها. الأوميغا 3 كنلقاوه في السردين كما معروف، وكاين حتى في أغذية أخرى بحال زريعة الكتان. وكاين نصائح اللي نقدروا نتبعوها من غير اننا نكونوا كناكلوا الفيتامينات، خاص الماكله ديالنا تكون صحيه ومتوازنه، بمعنى فيها كل ما كتحتاج الذات ديالنا من فيتامينات، معادن، الياف وكل شيء. وحتى الماء كيأثر، حيت ملي كنشربوا الماء مزيان هذا الشيء كيخلي الدم يوصل مزيان للدماغ وكتقوى الذاكره. وما نساوش نقولوا ان الرياضه والنعاس حتى هما عندهم دور ديالهم في هذا الموضوع. وإلا كان عندك الوقت جربي تلعبي العاب اللي كتقوي الذاكره بحال الكلمات المتقاطعه ولا تحلي الغاز ومسائل. شكرا لكم مستمعاتنا على تتبعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بنت بلادي زينة. نتمنى تكون هذه النصائح والمعلومات اللي قدمنا لكم اليوم مفيدة ويكون الموضوع ديال اليوم عجبكم. نتلاقاو غدا في موضوع جديد على راديو معجزة، وأكيد غيكون عندنا نصائح ومعلومات جديدة. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96-57-57.

0: راديو معجزة كيرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة. اليوم مجموعين غنكتشفوا كيفاش تقوى العلاقة ديالكم سيداتي، شكون علاقتها براجلها قوية أكثر، شكون عايشة حياة الارتباط حسن. هادو أسئلة كل السيدات كيسولوها، فكل مرة كتطمح باش تكون علاقتها بالزوج ديالها قوية وماشي بحال أي علاقة، وتكون علاقة دايمة وهادي ما فيهاش عيب. أيوب، كنا كنبغيو علاقتنا العاطفية تكون ناجحة، كنبغيوها تكون قوية وديما في شولة. فبالنسبة لك شنو هي العلاقة العاطفية القوية؟ مرحبا بك بعدا أيوب.
1: شكرا، الله يبارك فيك، شكرا على هذا البرنامج هذا، وشكرا على الاستضافة ديالك ليا. سولتيني شنو هي العلاقة العاطفية القوية ياك؟ العلاقة العاطفية اللي كنهضروا عليها بعدا بالنسبة للمستمعين هي علاقة ديال الارتباط ما بين شاب وشابة يفكروا في الزواج إلى آخره. هذه علاقة عاطفية تجمعهم حب، تجمعهم مشاعر لبعضياتهم، احترام ومودة وحويجات بحال هكا. هذه العلاقة هذه باش تكون قوية أولا خاصها تكون صادقة ومبنية على الثقة. أنا غادي نتكلم على الثقة حيت الثقة هي الأساس ديال كل شيء. المرأة خاصها تكون كتيق في راجلها، والراجل خاصه يكون كيتيق في مراته، حيت الثقة ديالنا ببعضياتنا كتعاوننا نشاركوا مع بعضياتنا، نفتحوا حياتنا لبعضياتنا، كتعاوننا نتواصلوا مع بعضياتنا بشكل فعال، كتعاوننا نزيدوا مع بعضياتنا القدام وحوايج بحال هكا. فباش علاقة عاطفية تكون قوية، أكيد تيخص يكون فيها احترام وتقدير للطرف الآخر، تيخص تكون فيها مودة، ولكن بالأساس تيخص تكون فيها الثقة، وهي اللي كتقوي علاقتنا ببعضياتنا.
0: إلا بدأ الكوبل مثلا بعلاقة مملة أو ضعيفة بزاف، فشنو اللي يقدر يدار من طرفين بجوج باش تولي العلاقة قوية أكثر وأكثر ويولي فيها حماس؟
1: كاين بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يعاونوا واحد جوج ديال الشباب اللي بادين علاقة مع بعضياتهم وتيطمحوا للارتباط والزواج باش يقويوا هاد العلاقة هذه. أول حاجة تيخصنا نفهموا أن المشاعر بعض المرات كتحرك في داخلنا بطريقة إرادية، فخص كل واحد فيهم يكون مستعد وواجد باش يخدم على هاد العلاقة هذه. ماشي ساين المشاعر طيح من السماء، ماشي ساين الحب طيح من السماء والاحترام طيح من السماء والثقة طيح من السماء، لا. هادو حويجات اللي تيخصنا نقرروا باش يكونوا في حياتنا العاطفية، نقرروا باش يكونوا في علاقتنا مع شريك الحياة المستقبلي ديالنا. وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تقوي الحماس وتقوي العلاقة ما بين جوج ديال الناس هو الوعي ديالهم بأنهم خاصهم يخدموا على هذه العلاقة هذه، خاصهم يديروا حويجات فعالة وسط هذه العلاقة هذه. كمثال، الثقة ما كتجيش غير هكاك. أنا كنختار نثق في الطرف الآخر وكنثق فيه شوية بشوية، الثقة كتبنى، كنثق فيه في هذا الموقف مثلا وكيبان أنه يستاهل الثقة ديالي، ففي المرة الجاية في موقف واحد آخر كنثق به أكثر، كنختار أنني نفتح له حياتي، نشارك معه همومي مشاكلي، نشارك معه حويجات اللي كتفرحني. هكا كتبنى الثقة، وكما الثقة كتبنى حتى الاحترام والتقدير والمودة والعطف وحويجات بحال هكا حتى هما تيكونوا اختياريين. أنا تنختار ندير هكا ونتعامل بهالطريقة هذه ونتصرف هكا ونحترم ونقدر كل حاجة تيديرها الطرف الآخر، كل مجهود كيديره كنختار أنني نتعامل معاه بطريقة اللي يحس فيها بقيمته، وهذا الشيء هذا هو اللي غادي يخلي العلاقة كتكبر.
0: أيوب، كنسمعوا بزاف ديال الأطباء والمختصين كيهضروا على التواصل، يعني التواصل ما بين الراجل والمرأة في الكوبل، وكلنا عارفين شنو هو التواصل وعارفين شحال التواصل مهم، لكن كاين اللي كيخدم التواصل بطريقة اللي ممكن يجرح بها المشاعر أو اللي يحطم الآخر. فكيفاش التواصل خاصو يكون ما بين الكوبل؟
1: تواصل أنواع، ووسط كوبل تواصل خاصو يكون تواصل فعال، تواصل للهدف ديالو نقربو من بعضياتنا، تواصل للهدف ديالو نسمع ليك تسمع ليا نفهمك تفهمني، وهكا. ما يمكنش نقولو غيكون تواصل فعال إلا احنا في كل مرة تنجيو نجلسو نتناقشو فيها أو لنتحدثو ونتكلمو في شي موضوع ديما كان نرفعوا الأصوات ديالنا وكنصدقوا مدابزين والناس كيسمعونا وهذا الشيء هذا، لا. التواصل اللي فعال واللي يعاوننا نزيدوا القدام ومني تنجيو بواحد الاحترام وكل واحد فينا نستعد يعطي ودنيه الاخر ويسمعو ويفهمو ويحس به. التواصل الفعال هو من اللي كنرد البال الادق التفاصيل ديال حياة الطرف الاخر، شنو اهتماماته، شنو هما الحوايج اللي تفضلهم، شنو تيبغي، شنو تيكره، وتنحاول نقرب منه ونتقرب ليه بهذه الطريقة. هذه التواصل الفعال هي مني كنعطي فرصة للآخر أنه يتكلم، ماشي التواصل هو أنني نجي ونجلس مع شريك الحياة ديالي أو لا مع الشخص اللي غنرتبط به وغنتزوج به ونجلس الوقت كامل وأنا كنهضر كنتكلم كنتكلم كنتكلم وما كنعطيهش فرصة فين هو يعبر على ذاته. التواصل الفعال هو من اللي نجي ونتناقشه حتى إلى واحد من الطرفين ماشي من النوع اللي كيتكلم بطريقة عفوية وسليسة، خاص الطرف الآخر يعاونه ويساعده ويطرح عليه أسئلة ويتوقع منه أجوبة ويحاول يديفلوبي كما تنقولوا ديك الجواب الآخر، يعني يحاول يزيد يكبر الموضوع شوية بشوية ويطرح أسئلة اللي تعاون الطرف الآخر أنه يتواصل.
0: غير كتقوى العلاقة وكل شي كيكون غادي مزيان عاد كيبانوا المشاكل، والتحدي هو تبقى العلاقة قوية ديما. فكيفاش أيوب الكوبل يقدر يواجه التحدي ويعيش في سعادة حتى الموت؟
1: سعادة دائمة شي حاجة اللي قاع الناس كيحلموا بها. اللي خاصنا نعرفوه هو أن الفرحة ديالنا والسعادة ما خاصناش نخليوها مبنية على الظروف اللي دايرة بينا. السبب واحد هو أن الظروف اللي دايرة بينا كتبدل وكتغير وما كتبقاش ثابتة، وبالتالي اليوم يقدر تكون الظروف مزيانة أكيد غنكون فرحان والأمور كلها غتمشي هي هذيك، لكن غدا الظروف يقدر تبدل وتولي خايبة والدنيا تصعب والحياة تولي عامرة بالمشاكل. هنا شنو غيوقع؟ واش خاصني نبدأ نفقد الفرح ديالي والسعادة ديالي حتى تغيرت الظروف؟ لا، فالسر ديال السعادة والفرح الدائمين هو أنه ما كنبنيش الفرحة ديالي والسعادة ديالي على شنو داير بيا، ولكن كنبنيهم على حوايج اللي ثابتة، كنبنيهم على أن عندي واحد النسمة ديال الحياة كتطلع وكتهبط فيا، كنبنيهم على أنني كنعرف الله وعندي علاقة معاه، كنبنيهم على أنه الحياة ما فيهاش غير المشاكل، فيها حتى حوايج زوينين، فتنحاول نشوف للحياة بنظرة إيجابية. أما إلا ركزت غير على المشاكل، مشاكل ما عمرهم غيساليو، ولكن نحاول نشوف حويجات زوينين اللي كاينين في الدنيا اللي كاينين في الحياة اللي دايرة بينا، وهكا غادي نقدر نعيش في واحد الفرح وسعادة دايما واخا الظروف تبدل والمشاكل يكونوا الظروف تصعب.
0: مستمعاتنا كنتمنى تكونوا عرفتوا الحوايج اللي كتقوي العلاقة وكتخليها غادة بطريقة مزيانة. أيوب شكرا لك بزاف، وأنا نقول لكم بسلامة، نتلقاو في حلقة جديدة ديما على راديو معجزة.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. في ذاك الوقت في شي تجربه او في المستقبل، وبصح يا خوتي هذا الملك داز فواحد التجربه صعيبه وخطيره، ما نقولش انا غادي نفلت، راه حنا كنعيشوا في هذا العالم اللي كيملك عليه ابليس. داكشي علاش قال السيد المسيح صليو باش ما تدخلوش في التجربه، وما تملوش من الصلاه، وما تعياوش. وكنشكر الرب اللي قال غادي يكون لكم ضيق في العالم ولكن انا غلبت العالم، امين. وشوف شحال ديال الوقت داز، ودابا عاد ضربت الحسبه بين الرب كان كيكلمني وكيأكد عليا على لسان السي المهدي اللي هو دابا في المجد. في رسالة يعقوب كنتشجعوا وكنتعلموا كيفاش نمروا في التجارب، وحنا كمؤمنين راه لازم كيكون انتصار ما معانا، كيكون انتصار ما حدنا ثابتين في طريق الرب، وهو كيعطينا القوة باش نغلبه مجدا للرب. وانا دزت واحد تجربة طويلة بزاف، بغيت نعاودها لكم باش حتى انتوما تشجعوا وتيقوا وتيقنوا بين الرب امين ومخلص وكيكمل الوعد ديالو معنا. الا كان ديرو بالكلام ديالو وكنمشيو في الطريق ديالو وما كان خرجوا لا على شمال ولا على يمين، وغادي يلحقونا كل البركات اللي وعدنا بها الرب في التثنية 28. هذا سفر البركات، وانا حفظت هذا السفر كما كيحفظوا المسلمين القران، وكندير كل جهدي باش نطبقه في حياتي. من بعد ما تزوجت جا رجلي خطبني من عند والديا في المغرب كيف ما العاده في المغرب، درنا عرس في بلادنا وعرس اخر في البلاد في الكنيسه ديال رجلي، ومن بعد باركنا الرب واحد البنيته. ايوا دابا بداو التجارب بالمعقول في حياتي. في الوقت اللي كنت حامله بنتي رجلي بقى بلا خدمه، وفي هذه الحاله ما قدرتش نصوب الورق ديالي، الورق ديال الاقامه، وبلا هاد الوراق ما قدرش يكون عندنا ورق الطبيب، وكنا كاريين الدار اللي ساكنين فيها، وما كانش عندنا باش نخلصوا الكرا، وحتى باش نشريو الدواء ما كانش عندنا. وشي مرات كنكونوا بلا ماكله، وبنتنا صغيره محتاجه للماكله والدواء، ورجلي ما كانش كيرضى حتى هو بشي واحد. وانا ما كنتش كنعرف اللغه وما كنعرفش الناس والخوت ديال الكنيسه، ما كنفهم، ما كنعرفش نتكلم معاهم، ولكن كنت كنعرف الرب المسيح وكنشكره هو اللي عطاني القوه في هذا الضيق والتجارب اللي طالوا بزاف 8 سنين ورجلي بلا خدمه، و12 عام وانا بلا وراق، وما قدرتش نشوف والديا، وخوتي كبروا شي وحدين تزوجوا وولدوا ولادهم، ومن بعد كان خصني ندير شي عمليات جراحيه، شي على صدري وشي على كرشي. وبنتي كانت مازال صغيره، وعجوزتي اللي كانت كتقابلها هي مازال ما امنتش، والرب قادر يجيبها ليه. رجلي بشرها وحتى السي المهدي بشروها بزاف بالخلاص، وهي كتشوف الشهادة ديالي وكتشوف بين احنا مختلفين على العائلات المسلمين اللي قرابين ليها، وهي كانت كتثق فينا احنا اكثر من العائلات الاخرين، وقلبها كيرتاح لينا حيت كتشوف الضوء ديال يسوع المسيح فينا وباين في حياتنا، وكتحترمنا، كتسمينا باهل الكتاب، وهذا الشيء مهم بزاف. هي حافظة القرآن وحجت جوج مرات، وداك الشيء اللي سد لها عينيها على الحق اللي في المسيح. من اللي راجلي كيتكلم معها كتقول له لكم دينكم ولي دين. ايوا دوزنا في تجارب كثار، وكان الوقت طويل، ماشي عام ماشي عامين، دوزنا شي 8 سنين ديال الصعوبات، وخا كنا ثابتين وثابتين
كنتسناو الرب وكنت كنصوم بزاف بلا ما يعرف حتى شي واحد، وشي مرات حتى رجلي ما كانش كيعرف وانا صايمه. وكنت كنتشجع بالمزامير خصوصا المزمور 23، وكنشكر الرب على امانته والنعمه ديالو معنا. بدا كيفتح لينا البيبان قدامنا وكانوا كيتفتحوا وحده مر وحده. في الاول رجلي لقى الخدمه في واحد الشركه، ومن بعد الرب باركنا بواحد البنيته

خائل. وعلاش كان نتكلم لكم على عليه؟ حيث هو مستحق نكرمه، حيث هو كرمنا وصبر معنا في وقت الضيق، وهذا الشيء من الرب، له كل المجد والكرامة. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي.

0: من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا بخمس أو ست بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك مع مصدر الحياة حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Esta es Radio Vida, transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es 619-25-45-25.